0: رجالو عدن كوغو هيلانا
1: هايين
0: شعيل كاغاي هايو هابن هردكا مسيح دي دارارتي ما هرجالو عدن كوغو هيلانا